داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة توف ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي خوندنوي ياسين قادر برزنجي بهاو

0: خوشستاني شاشة جوانكي خاك تي في لا هكيكو بن جوان ترين سلاوتان لابد خوش حالم أمو روش لا ألقي كيني برنامي ملوانكا هاتينو لاي ايوي خوش شويست برنامي أمو روش من جاوز لا برنامه كاينتر أمو رو دكتوريك لقل مانا لبالو يباس يا دوري منالي خوي اكن لبالو دا كومالك رنمي تايبت بخان ماني جوار اگرين امرو دكتوره سمية عطا نقش بندي بسپوري جنانو منالبون لقل مانا لبرنامه ملوانكا طاوي كاتكي امرو بخشي و بأيما دكتوره سلاو لبت
1: باشي كيان بخير بين
0: تندرسي جوانا
1: الحمد لله و باشن سباز
0: دكتوره ما شاء الله جلكان زور جوانا فيهم بلا قرنجي بجلي كردية
1: زور هوايت مجلي كردية
0: باشه بلا موه نتواني بكاتي دوامي خود جلي كردي
1: بيواني نتواني هرچان لبرم كردوا كاتي كان نوروز بو توج بوم جلي كردي ملبر بو بو نخوشكم كوتا حالتي كنتو فراو بجلي كردي كان روشتم بو عمليات جاي خوم مداكن دو جلي عمليات ملبر كر بلاوش مكردو تو لبيجا كما
0: بس خوش دكتورة اسيما هاتمي تقرأكي شيداني سرچنات يكسر بو دس بيكم چن سالة ناتي بوم قرأكا
1: اتر حسابي كلا صالي نوتوا
0: لنوت أستا.
1: لنوت إتر نوت ويكي شراكر نكبو كهموي مان بيني إتر طواب نهات وين توابيا إتر مالا كمان لنوا.
0: باشا لقدركي شي دين سيرشنا شي هذا وريك هي.
1: هاوريتي رفيق دراوسي باش كسي باش ريجوبان بيكو لقل هاوريك أنا ببي أروشتين بو مكتب. أتوين أخوارو برو باصا كان برو مكتبة كمان كمكتبي فريشتبو كزور زور دوريش بو ليرا توكا من خوانواريم عربي بو إتر أبوايا لفريشتبو مايا إتر وكوبلين ريقايكي دورو دريج بو براستي هاوريتي كوكاتيكي زور لقل رفيق عبوين
0: دكري بلم بأصل خلقي كويت
1: بأصل إيما شيخة كاني بيارو تويالين لدايكو لباوكوا باوكم قريشي عمري بياريا دايكي شم كتشي شيخ نجم الديني قوريا يعني بنا مالا كان من ايما وكو خانقا مالي بابيرم لخانقين بون وكو بنا مالي نقشبني شيخ خالد نظام الدين النقشبندي يعني عطاء خالد نظام الدين النقشبندي شيخ نظام الدين قريشي عمري بياريا خانقا كمان لوي بوبو باوكم خويندني لوي تواوكرت كأعدادي معلميني أو زماني تواكر ككوليجي بروردي استيا لقل ماما صا جبار فرمان خو عفويان كاتش كباو كيشم لها مان كاتا عمري خوايكر لقل همو مردوان تر أو زمانة باو كم بابلين دايكيشم كتخالي أوا كأبيتش كتشي شيخ كازم هلب جاي شيخ كاظم كوري شيخ محمد امين كوري شيخ نجم الدين نقشبندي يكمل اي هلب جبوه لسيان زمالكي هلب جبا بيرم هروها جادكي لليسي لما وبرو خوار وملكي مالي با بيرم بوا كشيخ كاظم بوا هاوسريشي امينه خان بوا كصابون كراني اصلي سليماني بوا اتر او زمانه اوان لهلب جبون مالي دايكم مالي باوكيشم لخانقين بو هاو سرگيريان كرت او كاتك بتوزيعاتي اجباري حكومتي او زمانه باوكم ماموستابو ناوي لبغاها توا وكو ماموستايتي اتر باوكم وكو زواج وخيزان لبغابوين
0: بلام شون بو بغا
1: ايمش شون بو بغا بلام خوم لدايق بوي خانقين بو منو برايكم لخانقين بوين خوم تاقاني بيانش كرم برايكم منو برايكم لخانقين لدايق بوين براكاني ترم لبغا لدايك بون دو برايشم لسليماني لدايك بون
0: باشا چون بسپوريت هل بجار
1: بله
0: خود حزو خولي خود بيانا وتا پشگيري مالو تا چن باو كما مصابو پشگيري كردي
1: من خوم زور حزم لخوندن بو هوايتم او بو خوندن بو بيما دروا باو كم بابلين ايما وكو خانوادي نقشبني وكو شيخة كان اجباري كرتم كحجاب كم كببي حجاب درچون نيا ببي لا تقدر تشونيا ببي اوي حزيك اصلا درتشون ما نبي وكو خندن
0: تشونكا
1: حزيك بالي لبروي اترسال السرمان او زمان الزماني خوتان زان زماني بعسبو اي مجل بغابوين دواي اوا بوكو بلين بهولو تقلاي خوم وبق اجباري خوم تشكا زيرك بوم يا كما كاني مكتبي جبوم بردوام بوم بمرجه دایک ما مجاره چو شاده که بوره گرتم ایود کتیه بو ناره خواری گری خو جایزه دور گرتوا یکم دو همی مکتبه که بوی کتی منیش انیری او کاتوابو اتر لو نوعبوین کتلبه کی زیرکو بابلین وەکو چۆن بڵێ داپۆشراو کەوا ها شەرمەکەی تێکەڵی خەڵک بێ و ئەمانە زمانی ئێمە وا بووین تەنانەت میوانێکمان ئەهاو لە ڕوومان نە ئەهاو بڕۆین بڵین بەخێر بێن یان شتێک ئیتر با بڵین کە چوومە سنفی با بڵین سی متەوەستا زمانی ئێمە کە ئیستا وابزانم نۆی ئیستا ئەکا بە زمانی دوو هەزارەکان با بڵین ئەو زەمانە هین بوو حەزم لە هونەرە جوانەکان بوو چونکە دەست نیشانکردنی هونەرم هەبوو هەروەها نووسینەوە و شعرم هەبوو هەروەها خەتابەم هەبوو مشارەکەم ئەکرد واتە وەکو بەشدارکردن لە مهینەکانی ئەو زەمانە بەڵام باوکم وتی تۆ خۆت ڕاستە ئەمە هونەر ئەتوانی وەکو هیوایەتێک بیبەیتە ڕێوە یعنی وەکو خولیایەک بەڵام وەکو ئیشوکار و وەکو خوێندنی داهاتوو تۆ بخوێنە بزانین دەرەجەکە و کوێ ئەهێنێ من حەزەکەم ببی بە دکتۆر
0: چێنێ بۆ ها دکتۆرە
1: من ئەو زمانە امتحانم ما بەداخەوە یعنی ئێمە کە گەڕاینەوە دەرەجەی ئێرە حسێب نەبوو وەکو کوردستان
0: باشە
1: امتحانم مایەوە لەوێ
0: جارێک امتحانە کردم
1: جارێتر امتحانیان پێکردمەوە 92م هێنا 92.6م هێنا ئەو زمانە دوای من 88 دەرەجە نەبوو لە ئاستی سێ محافەزە ناوم لە بەغا هاتەوە ئەو زمانە ئیتر ئەو کاتەیش کە بەغا بوو چونکە تاقانە بووم و هەر من بووم باوکم نەیە لاپچم بۆ بەغا وتی ئەبێ لە لای خۆمان بخوێنی تر ئەو کاتە ڕاکردنەکە ڕوویە سلێمانیمان بەجێ هێشت گەڕاینەوە سەر لە نوێ بەرەو بەغا چونکە هاتینەوە ساڵێ لە ساڵەکان کە ساڵی 90 بۆ 91 لێرە بووین و گەڕاینەوە یەکجاری کە بەرەو بەغا ئەوە بوو بە هاوکاری خواعفویکە مەلا عەبدولکەریمی مودەرس خانووی ئەو قافی وەرگرت باوکەم لەسەر زانکۆی تکریت ئەو ماوەیە ئیتر خۆم و برایەکم لەسەر زانکۆی ئەوێتەوامان کرد من زانکۆی تکریتم تەقدیم کرد براکەیشم زانکۆی کەرکووکی تەقدیم کرد
0: باشە لەوێ خوێندوتە بۆچی لێرە تەعیم بوویت ئامانجە بۆ خزمەت بێرە بکەیت
1: ئێمە کە بەغام تەواو کرد ناوم نووسی لە نەقابەی ئەتبائی بەغا ساڵی 2001 باوکم وتی ئەبێ خزمەتی کوردستان بکەی بگەڕێینەوە بەرەو کوردستان چونکە باوکم جەڵتەیەکی لێیە وەزعی زۆر تێک چوو ئینجا دەرکەو کە غەریبایەتی چەند ناخۆشە وەزعەکە چەند ناخۆشە بێ کەس و کار و بێ هاوکاری کردن وەمانە هەرچەندە خوا هەڵناگرێ دراوسێکی باش و کەسێکی باش دراوسێمان بوون ئەو زەمانە ئێمە کورد بووین دراوسێکەمان شیعە بوو گەڕەکەکە مەسیحی تیا بوو هەموو نەتەوەیەک تێکەڵ بوو با بڵێین ئەو فەرق و جیاوازیە نەبوو کە ئیستا
0: هەیەم جیاکراوە
1: ئەو جیابوونەوەمان نەبوو ئەم ئاهەنگێکی هەبوو ئێمە ئەچوین ئەم ئاهەنگێکی هەبوو ئاوا و ئێمە شەروا بۆ لای ئێمە یعنی ڕێزمان لە یەکتری ئەگەر شتیوانە بوو ئەمە لەبەر ئەوە ئێمە
0: لەچەند بەلای
1: ئەوە ئیستا نازان بۆچی وا گۆڕاوە وا زۆر لە یەکێنەوە ئەمە وایە ئەمە شیعە ئەمە سونە ئەمە مەسیحی ئەمە موسڵمانە ئەو ئانە فەرق نەبوو چونکە بە پێی فەرموودەی پێغەمبەر سەڵا علی وەسەلەم لەکم دینکم وەلیێ دینی واتە ئەو ئینسانە بیا باوەڕێکی هەیە بە خوای گەورە تەواو تۆ دانانیشی شەڕی لەگەڵ کەیت و بنبڕی کەیت و هینی کەیت ئەوە بیرو باوەڕی خۆیەتی هەر کەسیش ئەچێتە قەبری خۆیەوە ئینجا دوای ئەوە با بڵێین وەکو زانکۆ جامعی تکریتم تەواو کرد وەکو باسم کرد بە ئیجبار لە ساڵی لەبەر ڕژێم و لەبەر ترسی ناوچەکە ئیجبار حیجابمان ئەکرد چونکە فراندن هەبوو ئەو زەمانە
0: تۆ کردت دکتۆرە؟
1: کردم ناچار بووم بەڵێ لەبەر ئەوەی فراندن هەبوو زۆر کات خۆمانە شاردەوە ئەسڵەن ئاهەنگە تایبەتەکان وەکو عید میلادی خۆی کەوا بە شەق ئێمەیان ئەبر بەرەو حەفلەکان بەڵام خۆشبەختانە کەسمان بەعسی نەبووین کەسمان ئینزیماممان نەبوو کەسمان نەچوینە هینەکانەوە با بڵێن ڕیزەکانی حزبی ئەو کاتە لەبەر ئەوەی باوکم باوەڕێکی هەبوو بە کورد و کوردایەتی یەکێک بوو لە نووسەرەکان و ڕیوایەکان و مامۆستاکان کەوا چەند بڵاوکردنەوەی هەیە لە ناو جەریدەی تەئاخی کۆن لەگەڵ شێخ مەولانای محامی کە ئیستا لە هەولێرە لقل بابلين جماعتي شيخ بابلين ملا عبد الكريمي مدرس بيك ونسر تايبد منهر وهال بيجوازي مام جلال بو صالة لصالة كان من بير من ماوا بلان براكان أجان ليتي وباستيان كربالة خيو مام صاجة بارفرمانو ما موصى شيخ مولانا بيك والاستقبالي مام جلال بون أوكاتا
0: زور باشا دكتورة من عليك شون بويت
1: من أتوين بلين من عليك بيدن وشرمن وجرايل وزيرك بوم خم مالك ما بربري وبراستي يعني راس تتعقان بوم
0: يا أبو كنازي يعني زور عيت يعني يا أبو حتى لما سولي
1: عدبو باوركي باوكم فرقينا أكل بين منو كراكانا وكو كراكان سيدي أكردم
0: بس توز نازيات الإعبة كلهم يعني بيت عقان أبوي
1: باوكم كمل لدايق بوم وكو باسيا كان الله دعاي كردوه ككتيك كنبت باوكم تشكو إما خوت الزاني وكو شيخ موضوع أوانية بلين أما عنصرية يعني نخير خفتي زور أخوان لأفرت لبر أو زمانة هني جابونا وناخوشي هبو كروي إيا زور بيتعقد أبو بي أيوت كتكم نارحتي نبيني بس أما بيوي كنبت وخفتي ليبخوم أو بيرو باوري باوكم بو هرچنا
0: نقل برويك حزي لكربو
1: نا نا نا لبر اوي اخوي اصلا تاقانا بو دو خشكي هبو باوكم مالي بابيرم كالخانقين بون لاشبطالكي خانقين او زمانة صالي حفتا وشوار بركوتي يان هبو دو شهيد يان هبو كمامو بوريا كم بو بو مالك وخانو كرو خاب السر يعني أو عزيت يعني بيجشتود ويا أو عمري خوان كت.
0: أترى خانوادي ويا جرين جدرا وبخان ما تاوكو كاركن.
1: بله زور من ها إيسا بوريا كم يكمي حلب جبو كما مصطابو لجين كإيسا لسويدا ما مصاي مع حدا لوي خوين ديا وليرا كلي أدابي بغاي طواك الجغرافيا لحلب جبو بو بغا أو نزيرك بو لوي شوك هاتو بروسي من الإسلاماني وكو خزمتو ما مصطا يتر أو زواجي هات بنا ماليكي هر خزمي خومانن الحمد لله أيوش هاو سري مدرسي في زيابو لقال لي إيسا لخارج ماتماتيكي طواوكر إيسا ما مصير ريازيات لوي
0: زور باشا دكتورة لن باشا كوتاي بياني أتشينا كلينكا كي خوت بلام چيت بي خوش ليلة باسي بكيت دقا كراوي بوتو
1: إيما آرامي ما نبيني لمن علي وتا إيستا هر أم شرب بردوان بو يعني إيما راس تلوانية آراميك ما ويكو كاتيك ما نهبو بيخ ما نتوانيها بخوينين آموش قارين بودا هاتو أويا كوا جونين قناغا كانو شتاكان سعي و هولي خوي و تقلاي خوي عن بن دوا روج يان خوي قورا بويان جيا أكاتوا ببي هولو ما ندوي خوي عن أو زور زور جرينجا
0: زور عشا دست خوش بي خوش يستعمل مبرقيا هاتينا كوتاي بلام لبرقيا دوما لقل ما نادو

0: استا هاتني تو كلينكي دكتوره سميه والدش كومله گفتگوي كمان هي دكتوره يكسر بود اسبيكم روجان چن كاتبخشي با كاركت
1: من ناسراون بوي زورگيان ليگرم ناسراون كزوره من نه ولا لام كزور قصه كما ولا قليان يك يك نخوش ابينم كاول السليمانيه كما وكو دكتوري كي بسبور داني شي يك يك نخوش ببيني
0: دكتورة بيشكت خوشة
1: بلى زوريش تصحيح بوياوة واتا زور قرباني مياوة
0: لبناو إيشكت
1: لبناو إيشكم دربدري دنيا بينيوة نهامتي دنيا تيا بينيوة
0: باشا أما أواتي منالد بو أم كار إستاد يعني أواتا دوي خوين دنت حذكرت بيبا دكتور
1: وكو باسم كرسرتا حزم له نربو بلان بدواي اوي درجه مهنا او بابلين درجه كم لكليه طبوري جيرام و لبروي بتايبتي لبروي نمريكي برزي انا و نابي بريتا شونكي كما و نابي بريتا برستريم بلا هر هي كم شون كبرم كرد بويا و ككليه طبو شو درجه كبرز بو يكسر كليه طبوري جيرا او الزمانه ان جاو كوبلين عواتي باوكم بو وبدا خوا عمري خواي كر قطعة كم ينبيني حزيك ريهم وجارئي ود حزكم قطعيك تكم ببينم كوا دكتوري وبنوسري ونامي خوا من السربة بدا خوا عمري خواي كر نبيني
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: لقى المردوي هم ولايك
0: دكتورة تشتي كواي كر دوا هل بات بيش برنامج فيدباك كي باش مر قرتو على تعرف خوا زكانا ألم دكتورة بيوندي كي هاوريتي زور بعد دروس تكالا نيوان خوي ونخوش كي أما شون
1: أما خوم زور دل صوزم زور بهستم باور که لگل نخوش ما اگریم ریگ وکو فیلمی رومانسی وکو فیلمی اکشن ریگ لگل یعنی تکلبم چکا زور بی خمو خفتکان یعنی لای من حالا ریجن زور بی نخوشکانم زور بی اساسی نخوشی بابلین جسته یکان اگر ریتو با نخوشی درون یکان
0: باشا دکتور ماوی کار کردن تا هیچ بسراتی که خوش به یا خود نخوش بس اگر خوش که به باشتید من بس که کتا هستا لحزری دکتوره اما بیت
1: بسراتی بابلین کاتی منالی یا کاتی
0: کاتی دکتوریت
1: وکو خوشی؟
0: بله
1: خوشی کانی جیانم که منالا کانم بوا که زواجم کردوا که حوصری که باشم هی الحمدلله
0: خالیک تانه که ایش
1: دکتور بو و ببی اوی علاقه من هبه و ببی اوی خوشی بستی لبین مانا هبه لسر أساسي بنيادي كي باش بنا مالا ما بيك هنا الحمد لله برأي من وكو هينيك بوداهاتو من لدو هزارو دو زواجم كردوا يعني حسابي كوابرو بستو جوار صالة روين يعني الحمد لله هاوري بوين بيش اوي جنو ميرد بين هاوري ما بستم اوي ليك تي اقين اقامان ليكا تي مان بيوئي تشكا هاو بيشين تي اقاليم أجي له خمو خفتة كان ما من أوم أبي بهمو خرابة كان يوا أويش مني أبي بهمو خرابة كان ما
0: هو
1: زور مهمة كبيني هاوسر جيري وشيش أتمنيه توا خوشويستي باك خوشويستي باك تيا كدواي أوي تيكل يك يا كبي كأيناسي شونا كأخلاقي شونا كشان تصحيح وبوئة قرباني وبوئة أو خوشويستي قولة دروس تبه
0: باشه دکتره که هاتیم با کلینککت کلینکی هاوسرکشی برام بریتی بیم بله هستی که خوشه
1: دائما به یک کوا بوین قد جیانه بوین نتوا
0: باشه
1: دائما به یک سیارین به یک سیاره اروی نوا کلینک ما پی کوا بوا تنانت سالی 2001 که تخرجم کر که هات ما برو سلیمانی برو تعین یکم تعینم ل طواريكي سليماني بو بشي مابلين بيرن واتا سوتاوي دوامم لوي بو دواي ها وكو بزيشكي كي خلاو اقري بنا ونخوش خانا كانا روشتم برو خسخاني جمهورية او زمانا كخسخاني هناوية استا جمهورية كاللوي هاو سرم مناسي دواي شوار مانغ لتعين تقريبا شوار مانغ وشش مانغو بابلین نزدیکی 12 چوار یک تریمان ناسی 26 چوار ماره ای بو دی پینج زواج بو اینجا بابلین دوای اوا بریاری یا خوی وکو پزیشکی که خولاو چین رانیا بو خزمتي او شار جوانا
0: باشا
1: كوا او نيرن بو دروي شار وكو اشكردن ابي معن هالب جار هر دكان
0: هر دكان بيكو چون
1: بيكا وروشتين مرجي زواتكي او بو ايوت ابي خانو معلوم معلوم هبي جنم هبي انجا ارو مدروي شار مرجكي خوي وا داينابو بو الحمد لله مال ما كردو روشتين بيكوا منو كاتب خلاوه كم برو طاوي ابو اي شهر وها وكو بزيشكيكي دواي او قناغه ام بيالين تدرج نازم بكردي تشي بيالين تدرج واتا اوي ماوي دو صالك ابي او خزمتي شبكي دواي او دو صالك كاقامه قدما مان هيا واتي نشتجي ديرينا كوا او بواريك اخوت حزليتي واخوانيتي ايا هر دوكمان لوي وهر دسمان بيكر او كاتا ناوي بخير بك دكتور أميد هيلي أو كاتب ومدير عامي أبيبو دواي أو دكتور رسول هاتسر بابلين مديرية وكو إدارة بابلين صحي أبي هر دوك ما خزمتي بناري قنديل مانكر وكو شوار قرنا ورابرين ورانيا هر دوك ما لخزمت عبون خزمتي بيجمرقو جنا بيجمرقو منالي بيجمرقو ما نكر كباوكا كان لشربونو ايما خزمتي مالو منالكي ما نكر لسر يقورقا ايما دا انشتين علاجي دايككو منالكو عائلة كمان انوسي شكو بارنبو اوكاتا باوكا كان لشربون عائلة كان لبطاقة تيابون خلقا كان لنارحة تيابو يشيكي زور ما بو او خلقا كر اوكاتا لو ناوچايا زوريش ماينا ولوي حتى لو ما ويكلم دومنا على كمبو بدوايكا كوا دانا براين من على كان من باورك بدوروج لمالي باجي كم أمايا وا إما هر دكمان لنا ونخش خان خصمت معنا كرت من وكو دكتوري كين يشتجي ديرينو أو شهر وعا يعني وكو مقيمة قدما أو شو وكو أقدم من وكو نسائية جنان من عالبون أو وكو دكتوري بسبوري نشتركري قشتي دواي دوروجا كم نالا كان من أبيني وا استا الحمد لله قوربون قلي اوم لي اكن داي كبرينار بوم اقاول من نبوة واتاق ايشا كم بوا بقرباني يعني قرباني كي زور ما واتا قشتو متا ام بلاي و ام مينا نك بس من زور بي دكتورة كان قرباني كي زور اين براستي
0: باشا حذا كم نالا كان ايش همان رجكي او بقرن
1: ايسا من نالا كان خويان الحمد لله خوت زاني باوك دكتور بي دايك دكتور بي من نال شون ابي يعني اگر مش كيكي من باوك دايك مرابر دو هردو كان ما مصابن منالك هي دكتور بو برأيتو أجد دكتور بيه منالك هي تشيبه وانيا الحمد لله زور زيركن بلام جيانك هي ايه مهلنا بجيرن الله إخوتان أكن بقرباني بو خلق بلام بعد أشتكي هيتشنيا أهوى ألين منالك أنم الله تو دايك إخوت بينيوا كيتو وشن هيلاكي شن ما عندوي باوك مالوها شن بيتاقة شن طوري مجال تانية قصمان
0: لك والله مرتاح دكتورة وانيا
1: النفسية تمان ايما خزمتي خلقك ايما خوم تشاني بمين ما وبديار نخوشة زورم بيا خوشة شكل لدوائية بس ما كخواي قورة راضية لسرم بس ما كباداش تكي باش ما هي لو دنياي تر بارك الله في علمان علم الأديان وعلم الأبدان بمرجي رازقو بي لإيشا كتاب بمرجي بدولو بجيان ببخشي قد لبير مناته ججنة لججنة كان نخوشكم كوتا تنغانتي كي زورة كوا ايما بي ألين اخوين بربونيك ببي وسطان كايما بزماني انجليزي خوما بي ألين دي اي سي ديستيميليتد انترافاسكولر كواجوليشن يعني خوينينا اوستايا وكحالتك قماني مردن لصاصات يعني هرچوا الروجكي ججنة قربان من بديار او نخوشة وابون خوم هاو سرمو بيشغا هاو ركانم لدكتورة كاني خوم لخصخاني هواو لخصخاني هناويكا و إداري نخوشخانكم كأوكاتا لنخوشخاني انترناشنال بو عملياتا كمان
0: بلا.
1: أم نخوشم زور بيتاقت بو كمنعلاكي بيش وقت الاسكامر دبو أغا داركاتي إيمينة كردبو يوا كأبيتا هوكار بو خوين بربونيكي زور باور كبخو بخشي لخصخاني بابلين هواو خوين كانيان بهدية بخشي يوا كوالا درو اگر بيخري باي دفتريكا كاو زمانه بابلين بها كاني خوين كبكاري بو او حالته همو مان بو هنا تا اما مان جيانوا دايكي سيام نالو ودواي او خوش بختانا الحمد لله انا خوش كهر هاته وقولي خمان وباش بونو وبشاك بونو كوا الحمد لله دواي او من البوني كتر مان بو كردو بقرا دواي اوش جوان كاري شام بو كرت بلا
0: زور باشه دکتوره هر کات من جورو کلینیک کات زور شیک پوشانه دیاره گرینگی بشه نکش تیونیا
1: بله من خوام زور ستایلم ما بس اوه زور گو ایما جوانی شوینکو هر وها کلتوری شوینکیش نک بس اوه اگه سیر کن سماورم دانا
0: سماوری دانا و منیجی سنباسی او
1: سماورم دانا و هر وها زور شتی کم هی انتیکه و بابلین کون کلتوریه لناو دولابا که نایس کرتیر کم الله دکتوره بی بفلزات دایما لیت که بلان من حزم لیتی دای انام زورم مالی شمایه زور حزم لیتا کونانه بمینه زور زورم پی خوشا یادواری با پیران مانیتاوا یادواری دایک باک مانیتاوا هر شتی کو دیاری کی لگلا هر شتی کو بابلین ذکرای کی لگلا یا اسگد دقت من لدوای خوموا رسمکی شی عثماني بیاره تعاموزای حق دایک مباوک ما هر وهاب قناغکانی خوما بمنالی يعني استا او
0: هو رسمي خوته وانا دكتوره
1: في دوي متوسطه او كاتا او كاتا بله او كاتا لبغابوم او كاتا لبغابوم هل وها
0: باش دكتوره اي شهاده كانت
1: شهاده تخرج ما او كلي طبي تكريتا
0: باشا
1: كاو كاتا حجابوم لويا هل وها اما مو شهاده كانوا صاله كاني خدمت معنا
0: دكتوره كم صار بكوي قشتي خدمتها
1: ل 2001 و دكتورم تا ایستا وکو پسپاری جنانو منالبون ماجستیری زنکو سلیمانی متواو کر وکو پسپاری سالی 2012 و تا ایستا پسپاری دیرین
0: دکتور خود با او پسپاری حال بجار تایبت بای جنان؟
1: بله
0: از دیبو؟ لباری جنانا؟
1: بله من پیشوی بمن با پسپاری جنانو منالبون خوم ایشکم ممارسه اکر امل زمانی که دکتور بوین دکتور لشارک زور کم بو یعنی کاتک لرانی بوم دکتوری لین بو کاتی لشوار خورنه بوم دکتوری لین بو ایتر ایشکا و خوشویستی ایشکا فیر تکا که فیری شد بی من آلبونی سروشتیم کردوا با قناقه کن همویم کردو بینیو ما ایشم تیا کردوا ام خوندوا و ایشم کر تا فیری بوم بجوانی اینجا دوای اوه خود نزانن خبره و ایش کردن و ممارسه و تا راهنان و ایش کردن و بیه هین نابید شهاده نابید و بیه بروانامه نابید دواتر هات موا خوندنی بروانامه که وکو ماجستیر اینجا که ماجستیر که شمینای و یک جاری که رشتومتا و رانیه با خزمت 2014 من هاتومتا و نو شهر سلیمانی اویش بهوی چند هوکاری که ولی دروی شهر بوم
0: باش دکتوره سرنج را که شام با پرسیاره بسی شوازی من دالبون کرد بس روشتی
1: بله
0: استا ابینین لزور بی پیجا کانش هر دکلام با یعنی بطاطی دکلام با مامان اکلی با بی اوی که بخوانه لسری او ابینین دکتور چند سال اخوانه لسری اینجا لپال ایشکی خواه بردوام زنیاری بایگی لسری بله. پیدوه اما اتوانه مامانه کی باش بکاد با خانمه کی دوگیان
1: ازانی باش تکت ببلم من ایستا اما کلینیکا وایا بلام امرجنسی نیا یعنی حالتی طواری نیا ام شوینا ما بس ما چی حالتی طواری نیا ام شوینا ابی لو شوینا که ایشا کیتیایا بو هر کسک بو مانت هبه که اما اروا برو عملیات یعن گو مان اللی بی وکو جیانو مانو نمان یعن گو مان اللی بی بو حالتکی کتیایتی گو مانی جنبه وکو حمایه پروتکشن بابلای پشگیری یک بون خوشکاو بو دکتور که خوی و باشتره له مؤسسه کی صحیه به یعنی لناو شوینه کی تندرستی وی آی پی به ما بس ما نه خوشخانه به عملیات مهبه دکتوری بنج مهبه که ادوات کان کالا کان شتا کان که پیویس ما بو ام حالته هموی بهبه لناو او شوینه اینجا دسکانی نه خوشکم کم وانيا يعني امام مسؤولياته تو دسكاري خانميك اكي لماليكا
0: بما هيج باك جراوند ديك تبي بيجي
1: امال مالياته من البونه كي بو اكي ايه تو اشتكى تعقيمه ايش شلونك تعقيمه ايش شلونك باكا اشتكى ليها تو ايه ام كابراي او نشار الزاي ايه بلام ايه ما وكو اقام ليتي برنامج ماماني يكمو بين جنبو ينيبيكا اواني تلبوي هيلا مالو بيكا
0: تیگی چون بس چی دکتور یکم و پینجم
1: یکم حالت یکی چوکه رسک فاکتره یکی کلا حالت کن کنا به دستکاری کری لما علاوه ابه لناو نخوشخانه به بسپاری خوی و نخوشخانه حکومت به یعن اهلی به بسپاری خوی او ابي دكتوري بصوري خويت بتعامل كالجري او تريش وكو بابلين بينجم لدواي بينجم شكو كبيته حالتي كم جار اويش ابي لناو نخوش خانه به ولا بصوري خوي به حاله الرزق كاني كزخت شكري دواني سواره قلويه مشاكل كاني تركوا حالاتي بابلين كوشنديه بوكسا خرابه بوكسا نابد اسكاري بكريت بوي بتيونه تهرب لجي تشاودي لي دكتور عابه يعني من كلويام كمن خوم بسبوري جناني من البون من 2001 ومن اي او اي شم كردوا ابي مقيم من لبردستابه اقدم من لبردستابه يعني خلا وديرينو نشتجيش من لجردستابه بيش قدو ما من سنجد خريكي او نخوشم كأوا أبينين لنا خوش خانة تايبة كانا أو أبينين لنا خوش خانة حكمتها الحمد لله زور بيشونه اشتكان هي زور بيخزمة كانا لوانية كسي كبي قصي كنا خوش بكات بلام أو ناقينك أو خلق خزمتي كردوي كمسرفي تيا كردوي من صالة لصالان دوام كردو لشوينة حفاظة بخوراي توزع كراوة بسر مالو منالكا بسر جنك ومنالكا حفاظي ألمانيش قالتا نبوه هروها شيركان هروها تقلكان هروها دوشككان هروها تعقيمكان يعني تو اوانا شتيكي زور جرينغو مهمه كدابين بينا ونخوش خانه كانا كالحمد لله زور بيها بوا تايستا يعني تعقيم وباكي وتندروسي زور جرينغو مرجلاي ايما لو انا خلقكي اساي بابلين جينياتي او نازانيتشيا منازانم ماسك تشيا منازانم دسكيش تشيا من ازانم بيدي تعقيم شيء استقر دقتي بان سر سيستمكي نخوش بينيني اما بيجغا اوي كدام بوشيوا دواي حزكي انسيتي كان بيجغا اوي كدام بوشيوا سفريكي بردوام قران قرانا كم لسري وكو تعقيم بو نخوش يكا بالي دسكيشا كان مهروها تعقيمة كم هروها بويا جيان وتندرسي خلق امانة لسرمن ناتوان مياري بيب كم يعني نخوشك بيت اللايمن بالوكا بقري ختاي منا نابي بالوكا بقري لايمن يعني ابي اشتغل تعقيم بي باق بي خوين دو مانا شون اما تعقيمك اي امبروانا مانا تشين امبروانا مانا اوان بيجك اوي كشهادة كاني خو مانا وبجدارة كاني خو مانا لهمو خلكان شكرا الله يزخط الله هناوي الله نفسك بينين الله ناو منالان بينين الله بابلين ليزر لي كزور بي سفرم بو كردوا قوام كردوا خوشبختانه كم دكتور مملا سليمانيا كجهازي ليزري تايبتي خانمان كهناو متناو كردستانوا كحو دفترم بياو اكشنتوا كمعروفة عالميا كالعراق هاي كم جهاز بودواي بغا او زور مهمة يعني توشتك هبه للشاركة لشويني ترنبه استنى خوش ماي الحمد لله لهولي روي الله دكتورة توهت اللي يمنية بتصوري خوم همو دكتورك بيستي بفارنية هيچ وقتك بيستي بفارنية بيستي بوية كوا ناوي كيجواني هبه خزمتي كيجواني هبه لنا وخلقك دعاية كم هبه نخوش كم كيته وبولاي من على الدكتورة بيانس فرزة دعاو بو كم كمنا الرزقار كردوا لحالته وشتيك اوان بسا يعني اوان سري بي سرم بي برزبيته كوا تعريفم كا دستي نخوشي كيترم بو بقري بوم بينيته وبو عيادة اوان بسا
0: زور باش الدكتورة زور سباس امرو لقل معنا بي امرو كاتب بخشي بايما ازانم كارو ايش زور بو بلا مسباس تكم زور سپاس بوکس ملوان که معنی دکتره
1: بله
0: هر خانمه که بش داره به مروی کد به ملوان که معنی پشن دست نوزه یکش معنی
1: بله
0: اما بگرو دکتره حزل چه رنگه که؟ او رنگه کانم
1: من همون رنگه کانم خوش شوید بس بتایبتی رنگه سری که که خوم سپی و سوزه
0: سپی شیتیه و سوزی شیتیه دکتره
1: که وکو شیخ سوز حالا بجیرم
0: باشه
1: سوز حالا بجیرم
0: امرو كاسكش صوز
1: صوزه بلا حزم زول صوزه وكو رنيكي شيخ نق بشتكي تر خلطان ما انت يبقن
0: بلا
1: يا ما بتي ونتوي خوشويستيكي زور غوره من هي بو مام جلال يعني براسي بياوي كا يعني وكو الين جي باوكا بو همومان يعني براستي من زور زور وكو بنماليكي زور زور خوش معنوي چونك طريقي نقشبندي قبركاني بابير من دركران للاين جند الإسلام وبلان مام جلالي قورا وماني قرانا وجيكا كاني خوي او ما قتل بير ناجر وهروها بروانا مكم لناو شهر سليماني ابو بخشيني مام جلال بو بو تازة درچواني كوليجا بزيشكي كان كواب رنجشاني خويان وبدرجي كي باش اتوانن او بروانا مبينن كواب مقعدي كردوا يك مقعد يك مقعد واتا يك كرسي يك كرسي بو او تلب الزيرة كلي هاتوانا كتواني من ما جسيرك طواوكين ليروا دعاي بابلين بهشتو جيكي باش بو خوي وتمن دريجي وسلامتي بو خانوادكي براسي بياوي كي بيروزا
0: دس خوش دكتورا دوباره زور زور سپاس امرو قد خود بخشي بهم دست کن زور سپاس
1: سپاس
0: خوش استانم بمجاره حتی نا کتایی برنامه امجاره من تا برنامه کتر هر شد با

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: تانيا مالي جنيه ملكو سرطان.

داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة توف ورگراني بو كردي دكتور عزيز كردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي باوكاري